يأمرون في الأرض بالخير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.